أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا

هاد النهار نامستنا الوناء نيوكويدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمستنا عمرو كاي ونهوكويدو أسدو سوكو كيديو كربالي أمستنا إيسا كاي مونهوكويدو كاتفتو فانغو برمار سانوغو دادو كاي يهوي دي فوقا نتنى كانا كاتي يهوي دي نفرمتا كاي يهوي دي فوامان دي مدام سنانين نوانا كرين دي نباوكو دي كاتي مي Ibrahim Jungun Global and Akatin, the Artem and Tikin and Tipper Bruce Nat Aspega, Hassan Traore Rofoga, Yakubu Bali Rofoga of Omanada, Mustafa Sisek, Ibn Mohammed Senk, Yakapone Rofoga.

سوسم قول هنا مجردك يا دغدم زجزغ الخال النم يا دغدم زجزغ الخال النم.

تبكي على الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت أفكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

قفطانك. شو كيفاش نعملو؟ شو شو كيفاش نعملو قفطانك انا؟ شو كيفاش؟ شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينغ ندخل.

شنا تويتي يا برسنا أوين هرقك أنا دي باسنا قبل جان تاشي ليدك وانا وين دار طردان نرجي شاش كانو يرجي شاش الوين نرجي شي نكا ورجي لونا بدنا الحورية نكا نسنا آه نرجي شنا غزوات